0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدعوا

يعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي

0: ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك، ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك، يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه، يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعك.

الحمد لله.

أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

ألف لام ميم صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف. نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين، فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين. ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك،

0: السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نحن مقبلون على موسم الطاعات، فكيف يحافظ المرء على همته ورغبته للعمل الصالح؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكون في إصلاح النية أولا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام، فلا فائدة من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل. وإذا كانت النية صالحة وخالصة لله زادت رغبة العبد في العمل الصالح تقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته على الحق ويحفظه من كل سوء. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: هل تضاعف السيئات في مكة المكرمة؟
3: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية. فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالواجب على المسلم أن يستحي من الله بحيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هل المقصود التصافح بالأيدي أم إلقاء السلام ولو من بعيد؟ هل يكفي ذلك؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وكل خميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا. فهذا يدل على خطر التخاصم بين المسلمين والتنافر، فالواجب على المسلم والمسلمة الحرص على صفاء القلوب وعدم الهجر، وإن كان ولا بد فلا يزد على 3 أيام. وأما السلام فإنه يكفي أن يسلم أحدهما على الآخر بالقول، بحيث ينقطع الإعراض والحرج الذي كان بينهما، حيث إن المتخاصمين يعرضان ويصدان عن بعض، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، أحد المستمعين يقول: مات من ماشية الكثير من الغنم، هل يجوز لنا أن نحرقها بدلا من دفنها؟
3: إن كان في ذلك مصلحة، كأن تكون جيفة على جانب الطريق تؤذي الناس برائحتها، أو لو كانت كثيرة ولا يستطيع أن يدفنها أو يذهب بها بعيدا، لأن هذا من إزالة الأذى، يؤجر على فعله هذا إن شاء الله. أما إن كانت لغير حاجة ولغير مصلحة، أو كانت من أجل مفسدة، فهذا لا يجوز. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟
3: معناه أن كل مولود يولد وهو قابل للإسلام، لأن فطرته تتقبل هذا. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن الفطرة قد تتغير بسبب التربية السيئة، فإذا كان أبوه يربيه على اليهودية صار يهوديا، وإذا كان يربيه على النصرانية صار نصرانيا، وإذا كان أبوه مجوسيا صار مجوسيا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالذي يحرف الفطرة السليمة هو التربية السيئة، فيجب على الوالدين أن يحرصا على المحافظة على فطرة أولادهما الدينية، وأن يأمروهم بطاعة الله وينهوهم عن معصية الله، ويربوهم تربية سليمة توافق فطرتهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم يقول: أنا تاجر، عندي بضاعة تجارية في الدكان، كيف أزكي هذه البضائع بارك الله فيكم؟
3: بأن تجردها عند تمام الحول على قيمتها بما تساوي في السوق، ثم تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر من قيمتها المجملة. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بصلاة التراويح، هذا السائل يقول: هل تختلف صلاة التراويح والقيام، وما الفرق بين التراويح والقيام؟
3: لا فرق بينهما، التراويح من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان، وأما القيام فإنه عام لرمضان وغيره، قيام الليل أو شيء من الليل هذا عام في رمضان وفي غيره، أما صلاة التراويح فإنها خاصة بشهر رمضان. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كل ما نسب إلى الجاهلية يكون من الكبائر، أم أنه هناك تفصيل في ذلك؟
3: كل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم من أمور الجاهلية، كل ما نسب إليها فإنه محرم، إلا الأشياء المباحة المشتركة بين الناس والتي هي من مصالح الناس فهي لا بأس بها بالجاهلية والإسلام، أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فهذه لا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لي أسهم موجودة في أحد المصارف وقد تم عليها أكثر من 3 سنوات، هل تزكى هذه الأسهم؟
3: الأسهم تختلف، إذا كانت أسهم للبيع والشراء يبيعها ويشتري مكانها، يتعامل بالأسهم والاتجار بالأسهم، هذه حكمها حكم عروض التجارة، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر عنها، أما إذا كانت الأسهم للاستثمار فإنه يزكي الغلة، يعني إذا كانت أسهم ثابتة يستثمرها بإنتاجها وهي ثابتة لا يبيعها فإنه يزكي الغلة التي يحصل عليها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول هل لنا أن نطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يشفع الرسول لأمته ومتى يكون ذلك؟
3: الشفاعة ثابتة للرسول ولغيره من الملائكة والصالحين، والشفاعة هي الدعاء، شفاعة عند الله عندما تدعو لأحد فإنك تكون قد شفعت له، الشفاعة ثابتة ولكنها لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من المؤمنين، أما الكفار والمشركون فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين عند الله سبحانه وتعالى، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فيطلب من الرسول أن يشفع في وقت حياته، أما في يوم القيامة إن الخلائق تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند الله في فصل القضاء بينها وإراحتها من الموقف، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، كما في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه هي الشفاعة العظمى وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مشتركة بين الرسول وغيره، فالأولياء يشفعون والملائكة يشفعون، ولكن لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله، فالشفاعة حق ولا ينكرها إلا أهل الضلال، فهي حق ثابت في الكتاب والسنة، أما طلب الشفاعة من الرسول فهذا يكون في حياته في يوم القيامة، يطلب منه الخلائق أن يشفع لها عند الله سبحانه ليريحهم من الموقف في الحديث المشهور المعروف. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه يصلي ويسأل عن آية الدين، هل يجوز أن ينصفها فيصلي نصفها في ركعة والنصف الأخير في الركعة الثانية، هل عمله هذا مشروع؟
3: هذا غير مشروع، لا تنصف الآية بين ركعتين بل تستكمل في الركعة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة هل هي ركعتان أم 4، وماذا لو صلى في بيته، كم يصلي من ركعة؟ بارك الله فيكم.
3: لا راتبة قبلها وإنما تكون راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بتسليمتين، هذا أكملها وأتمها. إذا صلاها في المسجد يكفي ركعتان، وإذا صلاها في بيته يصليها أربع ركعات أو ست ركعات، كل ركعتين بتسليم. نعم.
2: بارك الله فيكم على الشيخ صالح. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل الكافرين في تقليدهم بغير عقل. أخبر الله تعالى في سورة البقرة عن جهالات المشركين في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عارضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية: ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان، فألسنتهم لا تنطق بالحق، وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل، فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولذلك وصف الله الكافرين في مواضع من كتابه بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون. قال ابن القيم: والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب، أي على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمي والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم. ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، بل هم أضل من هذه البهائم، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. وفي هذا المثل البليغ من ربنا العظيم تصوير كاشف لحال من قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت، مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة، يتبين لنا من هذا المثل البليغ أن التقليد بغير علم هو شأن الكافرين، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره وعلى وعي وإدراك في معرفة دينه وما يصلح دنياه، متبعا لدينه ونبيه في تعبده لربه، تاركا كل ما يخالف ذلك من تقليد أو منهج أو حزب يتعارض مع نصوص الوحي، وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عنده.
3: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت، هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
3: جميل.
4: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من سواري السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، نعم. المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
3: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
4: نعم.
3: ما صحة هذه الرواية؟
4: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
3: نعم
4: نعم. وقد تبرع اليتيمان، وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاة طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
3: نعم.
4: ولكن من باب المجاز في اللغة.
3: نعم.
4: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
3: جميل. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
4: نعم.
3: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
4: نعم، كما تفضلت، المسجد

لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين، في ذلك الوقت لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء أم المساكين يثربا، وتسع مضى عنهن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى، إلى طه المقوق سقينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي، لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة، يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة، أعمدة مكتوب في أعلاها دلالاتها: أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس، كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا: والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة، جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها، أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة، فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة:

0: عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد اسطوانة يعني عمود لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان. فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند اسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي اسطوانة عائشة، ويقال لها اسطوانة القرعة. اسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الاسطوانة المخلقة. وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب.
1: المطيبة أو المعطرة،
0: المعطرة المخلقة. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: كان يصلي بجوارها النوافل.
0: نعم، يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
1: جميل. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
0: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
1: نعم، الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم،
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال: هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم، صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل، من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها، يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير،
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفري لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى
1: الموضوع. تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني درج وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا في إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمة تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريد كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم، نعم. الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد، صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق، وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها، الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب، الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده، ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤولا للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول ذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه، فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينوب.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام
1: يعني هو ما في يتوب ويرجع
0: يعني ما في مجال للمجاملة
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. نعم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤية سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره
1: ليس من الحكمة.
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله
1: نعم.
0: كما تفضلت لعله يتوب لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرة.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما
1: تيقن
0: أيوة اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني اذكر قصتي لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه.
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج
1: نعم فأنساه الله فأنساه الشيطان ذكر ربه
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه جو المرأة العزيز ومشاكلها هل هو لأنه

0: واستعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن، الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي أسارة له مكان عند الملك، ساقي في النهاية هو يعني خادم. يعني.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار السمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحاشي الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم.
1: السمين.
0: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون 7 سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، وتأخر هو في السجن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا.
0: نعم.
1: بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني. نعم. يقول تأويل الآية أنكم في 7 سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون 7 سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه في هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال 7 سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في 7 سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، 7 سنوات خير، 7 سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جميل.
1: الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به، هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم 7 سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم 7 سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل، فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأله عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة، فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب.
0: نعم.
1: هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوة. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: ظهر.
0: أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت، يعني بعد أن برأت ساحته الملك، قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام.
1: جميل.
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله. جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله،
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا، كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله. حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها.
0: صدقت.
1: تفاصيل جميلة، جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا، لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته. فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: حين نسعى في كل اتجاه بحثا عنه ونرقى المطالع في سبيله، ويستقر في النفوس أبدا حبه الجم، يلوح النداء أن ليست كل المواعيد مشرعة للعطاء، ولا في كل المواقيت بيع أو خلة أو شفاعة. أنفقوا فالأرزاق بيده ومنه، والسعي إليها بعلمه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها العقيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك ويسأل من جرب، حتى لا يقع فيها بما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا يقول إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي، أولا الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 أيام على طعام بدون ملح، وأن لا يسمع الأصوات، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: أكثر الطب أو كثير منه كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من كي، من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه

0: ليس فيها نور لأن ينفعه ذلك في بعض الأمراض أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب،
1: لا
0: بشرط ألا يكون بهذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء، بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي يجرب وعرف أنه ينفع سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالفة للشرع فكل هذا لا بأس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فداء بإذن الله، هكذا جاء الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء فداء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
0: السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه أنه يقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر له في سؤاله، هل من تائب فيتابع عليه. هذا فضل عظيم ينبغي تحري هذا الوقت هو آخر الليل الثلث الأخير لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى، وكما نقول إن علمه يليق بجلاله ورحمته وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه مماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة، وذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعطيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماءه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع ولذلك نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفاتها مشابهة خلق تنزيها بريئا من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلومه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تشابه صفات خلقه فلا يتناهى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتناهى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنها وكيفيته إلا سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أنه سبحانه وتعالى يقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبة اثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد فلا بس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شبعا اثنتين أربع ست ثمان من الوتر، الوتر الأول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة.

0: وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، فالأفضل أن يختم بالوتر. لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله.
1: سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
0: السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. والمقصود أن السجين فيه تفصيل،
1: إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته
0: لا بأس. إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من حلح الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس، إن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغيرها من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات أكثر، لا ينقص عن ثلاث، لا يمتر ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يستحق وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابه إن كان عليه جنابه في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب، ضرب الأرض وبيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أخمى جميعا، الحدث الأصغر وأخمى جميعا.
1: طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب،
0: إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت، للعمى ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت.
1: طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم.
0: إذا كان منفردا أو إماما أمكنه يصلي راتبة،
1: لا
0: يصليها قبل الفريضة،
1: لا.
0: أما إذا كان مثلا مأموم فاتته الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي راتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها، إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. فثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال: أصلي الصبح أربعا؟ فقال: يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل
0: عن هنا شيء ما يتمسك، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صيب، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتب حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بلا فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس، هذا السنة. إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الواحد، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة.
1: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤال هذا على فضلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال: يا فلان قل ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحية، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال: يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن خرج بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وقرآن إماما إلى آخره، هذا ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء في المغرب والثبات، هذا مشروع. إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى في المغرب والثبات، هكذا جاءت السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل، هذه السنة.
1: لا
0: نعم.
1: أيضا يقول أنني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟ يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟
0: إذا كان حجر معدل للمقبرة معدل القبور لأنهم يعني يرجمون بها اللحم فلا بأس، إذا كان معدل للمقبرة يحط بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جعل في البئر ويحطه المقبرة. إذا كان الحجر هذا يعني مملوك للمقبرة يعني مسبل للمقبرة وأخذ منه للبئر والبئر مهم من مصلحة المقبرة، أما كان مصلحة المقبرة يعني يغسلوا منها الموتى يستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم لأبناء السبيل مثلا، فهذا الحجر اللي أخذ من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله، يعني يشتري بداله اللي حطه في الماء في البئر يشتري بدلا منه يحطه في الماء في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بمحمد سراج الحارثي من وادي ميسان وفهم عبد الرحمن أحمد وأخيرا عبد الكريم من الخفجي، عرضنا موردنا منهم من أسئلة المستشارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: ولنسكننكم الأرض من بعدهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. والحديث في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام الحق، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل وبما هو أحسن وما هو أيسر، وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، متوجها إلى الدين المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، فقد كان منقادا انقيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له، بحيث لا يلتفت إلى غيره، فجمع بذلك بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح والمساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديه الرغبة ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها،
الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك براس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني، مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد ركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام. ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس. إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما: لما أبصرت الحياة، حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ محمد، ما الذي يشرع للحاج في المزدلفة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الإنسان إلى مزدلفة ملبيا معظما لله عز وجل، ملتزما بالسكينة وعدم السرعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة وقد شنق لناقته القصواء زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة. ولكنه إذا وجد فجوة النص أي أسرع في السير، وإذا أتى حبل من الحبال أي مرتفعا أرخى للناقة قليلا حتى تصعد. فإذا وصل الإنسان إلى مزدلفة فإنه يبادر أول ما يصل إليها بالصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلاة العشاء تكون مقصورة، ثم بعد هذا يضطجع حتى يطلع الفجر. وأما الوتر فإنه يوتر إن شاء قبل أن ينام، وإن شاء إذا قام في آخر الليل قبل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر مبكرا، لكن لا بد أن يتيقن أن الفجر قد طلع، أو يغلب على ظنه غلبة ظن قوية، وليحذر من سرعان الناس الذين يؤذنون للفجر يوم ليلة مزدلفة قبل طلوعه، وليحرص على التحري في الاتجاه إلى القبلة، لأن الوقت كما هو معروف يكون ليلا وتكون الأنوار مضيئة، لا يتمكن الإنسان من معرفة القبلة إلا بعد تحر شديد. فإذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم تفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء، فإن تيسر له أن يكون عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا ففي مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله تعالى بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، وكان في ذلك مخالفة للمشركين الذين لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ومن أقوالهم السائرة: أشرق سبيل كيما نغير. وإذا كان الإنسان ضعيفا يخشى من المزاحمة الشديدة عند رمي جمرة العقبة وكذلك النساء، فإنه لا حرج أن يدفع في آخر الليل حتى يتمكن من الرمي بلا مشقة زحام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للضعن وللضعفة من أهله أن يتقدموا في آخر الليل حتى يرموا جمرة العقبة قبل أن يأتي الناس فيحطموهم بالزحام. ومن المعلوم في هذه الأزمنة أنه يكون زحام شديد عند تأخير رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس، فإذا تقدم الناس الذين معهم النساء ومعهم الضعاف ورموا قبل الفجر، كان هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا أسلم من الخطر، وكان هذا أقرب إلى الطمأنينة عند الرمي. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا يجب على من ترك المبيت بالمزدلفة؟
3: المبيت في مزدلفة من واجبات الحج.
2: نعم.
3: والقاعدة عند الفقهاء أن واجبات الحج يصح الحج بدونها، ولكن يجب على تاركها دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، فإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الدم، وإن كان غير متعمد فعليه الدم وليس عليه إثم. نعم.
2: من لم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ماذا عليه؟
3: مزدلفة أو من لم يصل إلى مزدلفة إلا بطلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر، فقد فاته الوقوف، أي فاته المبيت بمزدلفة، ويجب عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. لكن لو قدم مزدلفة مبكرا، أي مع طلوع الفجر، وأدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا شيء عليه، بظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفره.
2: هذا سائل فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: إذا اشتد الزحام بعد الانصراف من عرفة وانتصف الليل ولم أصلي المغرب والعشاء فماذا علي؟
3: يجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء ولو في أثناء الطريق.
2: طيب.
3: قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت وقت العشاء إلى نصف الليل، ولا وقت للعشاء بعد منتصف الليل، فالواجب أن يصليها الإنسان ولو في الطريق قبل منتصف الليل. وإذا كان الإنسان يخشى من الزحام وألا يصل إلا بعد نصف الليل إلى مزدلفة، ويخشى أن لا يتمكن من الصلاة في أثناء الطريق، فإن له أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة بعد غروب الشمس قبل أن يدفع منها. نعم،
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
2: نعم.
3: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، ك كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم لله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟
3: إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقف يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة، ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات أخذ مما تحت قدمه ورمى به، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
3: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
2: نعم،
3: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
2: طيب،
3: فنقول أعمال يوم العيد خمسة: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه الخمسة ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك الخمسة، منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال الخمسة سنة وليس بواجب. نعم.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التربية النبوية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. إبرار المقسم أي فعل ما أقسم عليه ليكون بارا في قسمه.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. رواه البخاري. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.

وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض ممن يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبا أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. تاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التريبتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتيجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
3: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة انها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
3: سبحان الله.
1: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
3: جميل.
1: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
3: جميل.
1: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. دائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامه أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور. مساء
4: أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب.
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله
3: تفضل يا أستاذ جمال.
1: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، وهي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية
3: مثلاً.
1: جاب مثلا البيض، مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
3: حلو بالعكس، ممتاز.
1: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
3: جميل.
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين، فالإكثار منها جيد. وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكليت. الشوكليت هو شوكليت اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها الشوكولاتة الداكنة فيها قليل وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكليت ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكليت الكبيرة اللي هي الدارك شوكليت اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: في فرق.
1: في فرق. في فرق كبير. يعني حتى لما إحنا نيجي نعرف بالشوكولات أو نقول في الدايت يقول لك أنا ما أكل شوكولات. لا أنت لازم تأكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي أنت تعملها لأنها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. زي كده إنه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
3: الداكنة.
1: الداكنة. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة. تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد. ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة يحتاج إلى يكون داون يعني يكون متأثر نفسياً فهذا ترفع له سعادته في داخله.
3: جميل جميل.
1: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
3: طيب.
1: التغذية بعضها
3: تفضل. معلش أستاذ جمان عشان لأن آخر المتصل هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
3: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
3: حياك
5: وأيضا البرنامج بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة وهرمون السعادة بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ وذكرتم قبل ما أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
3: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
3: صناعية يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا السبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر تجي مع
3: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون وأنا ما أشارككم بهذه
3: أوكي. النقطة الله يعطيك العافية
5: توافقون عليها.
3: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة.
1: أيوة أهلا وسهلا فيك أخويا. صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة. يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين لا أو كل الشوكولات دحين لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن هو شيء متفاعل كمان إنه شيء مكملة منظومة متكاملة انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
3: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم
3: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
3: هذه عادة خاطئة،
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
3: إيش السبب؟
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
3: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل فأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة. طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل إنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الجسم، ضغط الدم في الجسم. فلما إحنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط، أنت أساسا متوتر وعصابك تلفانة وتمشي، بيمشي الدم عندك بطريقة مزعجة في جسمك وسريان الدم، والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والأعضاء الداخلية. فإحنا لما نعطي له الليمون إيش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية سيدة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعلى.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله
4: وبركاته. حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن اسال الاستاذه؟
4: تفضل، تسمعك الاستاذ جمانه.
5: لو سمعت الاستاذ جمانه، فيها انا عندي الولد نحيل مره، والصبح يدوب ياكل فطور كذا خفيف، يعني قطعه خبز مع عدس كذا، المهم اني اعطيه حبتين تمر، وبلا صح اقصب عليها حبتين تمر وملعقه زيت زيتون وملعقه عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كان صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللون، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك أنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول أنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة. جميل. فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول أنك تغير له، التغيير مهم. حاول أنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة.
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في ألام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي شيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة لتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد.
6: الله.
4: أستاذ جمانة تسألين سؤال أو؟
2: أخ أحمد أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبه للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تقدر تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذيه اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الرده او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب مويه كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميده في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول، فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى

0: نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير. تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت، اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحبتها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده نعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
1: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
0: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا زي ما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاويوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقف كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
1: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني لو اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
1: إيه؟
2: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
2: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو، وصلت سؤالك.
2: اذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
0: الإجابة بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها. عموما اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها وألجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية، الجسم يتقبلها.
1: جميل.
0: بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله.

0: أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم،
1: جميل.
0: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية، حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة، فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا ناخده من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة
1: صحيح.
0: غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل، احنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
2: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
2: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
0: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين ابدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي اعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الاعصاب، بس يفضل ان الواحد ياخذه في النهار ما بياخذه في الليل، لانه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في اوقات النهار او اوقات الصحوه، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان ان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوه، الشاي، هذه الاشياء اللي تنوم. ممكن عندك البابونج من الاعشاب الصحيه اللي بترخي اعصاب الانسان. البابونج، اليانسون، الكراويه، لها تاثير منوم بشكل لطيف للجسم. في اوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الاعصاب، ويلجأوا للاطفال، خاصه الاطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب، يعطيك العافيه استاذه جمان. الحقيقه شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها، وايضا في مداخلات هاتفيه، لكن انتهى وقت البرنامج. ان شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئه الله عند الثانيه ظهرا. شكرا لك استاذه جمانه جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب،
1: تزيد بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت، وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين، ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق، ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق، وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: صحيح.
3: طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيار، فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية.
3: صحيح.
4: فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب، يعني فهي في معاملاتها إسلامية مستقلة ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد، من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية يطبق بشكل أو بشكل أو بشكل أو بشكل آخر، ولكن لهم معاملاتهم الخاصة. حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب، مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيع عليك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: هذا في المضاربة.
3: أيوة. نعم. في المشاركة الكل لديه رأس مال.
4: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
3: أيوة أيوة جميل.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة، الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
3: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
4: والاستصناع
3: والإجارة. والاستصناع والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها بكاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب، يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوة.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
3: أيوة.
4: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة، إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام. لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات أن الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها أو في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في أكثر من مجلس في أكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة.
4: نعم هذه المشكلة،
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع فيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. بالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة، بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثير تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل، حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال،
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتحدث في إكمال الأدوية الشافية المجربة لإصلاح القلوب. من الأدوية مجاهدة النفس. من أسباب الحاجة لهذه المجاهدة أن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وينسى أن الذي يهبها هو الوهاب سبحانه. ما لم يجاهد نفسه، قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. القلوب أيها الإخوة والأخوات تحتاج لمجاهدة وصبر وعناية، ولا تسير القلوب على ما يريد الإنسان بيسر وسهولة، إذ لا بد من المجاهدة. يقول أويس القرني عليه رحمة الله: إذا قمت فادعوا الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. ويقول يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. فمن أراد صلاح قلبه فعليه بمجاهدة نفسه. النفس بطبيعتها تنسى وتغفل وتنحرف وتحيد عن المنهج، لكن بمجاهدتها تهتدي. وهذا وعد من الله جل وعلا حين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد لصلاح قلبه هداه الله لصلاحها، فهو الهادي المعين. إن النفوس جبلت وزين لها كثير من الشهوات، فينصرف القلب إليها وينسى تعلقه بالله، وينسى أن الذي هبها هو الله سبحانه وتعالى. ما لم يجاهد العبد نفسه. يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ينبغي للعبد أن يجاهد النفس ويردها عن غيها ويأطرها على الحق ويعينها على اللجوء إلى منهج الله سبحانه وتعالى. من الأدوية مجالسة الصالحين. يحتاج القلب لصلاحه إلى عدم الغفلة والانشغال بالدنيا، ومجالسة من غفل عن ذكر ينسى ذكره وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، ويصلح القلب والدين بالجلوس مع الصالحين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي نصح النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد أمرنا الله جل وعلا بمجاهدة الصالحين في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الكريمة مدح لمن يصبر نفسه على طاعة الله، وهي أعلى أنواع الصبر، ونهي عن مجالسة من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة. فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. مجالسة الصالحين تحيلك من ستة إلى ستة: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. وقد يتساهل المسلم في الجلوس مع غير الصالحين فيغفل قلبه عن ذكر الله، فيحول الله بينه وبين قلبه. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيطيع من أغفل الله قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فيصبح مثله ويتغطى قلبه. قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا كان السلف حريصون عن البعد عن أهل الغفلة عامة وأهل الأهواء خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الإمام ابن بطل العكبري الخليلي عن أهل البدع: هم أشد فتنة من الدجال.

0: كلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهف، فلا تجالسهم، فلا تحرق قلبك وتمرضه بمجالسة أهل الغفلة، واصبر نفسك مع الصالحين لعل الله أن يصلح لك قلبك. من الأسباب المعينة على إصلاح القلوب عدم الانشغال بفضول الدنيا، فضول الخلطة والحديث والطعام والشراب والنوم، حتى لو كانت هذه الفضول مباحة، فيبتعد عن فضول الخلطة والأكل والشرب أو فضول الحديث والنوم، فهذه تعلق قلبه بغير الله. قال ابن القيم: صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام ممن يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه. وقال: أما ما تؤثر كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم هم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وأراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن فضول الكلام: كل كلام ابن آدم عليه لالة إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. وعن فضول الطعام يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيم له صلبة. ولذا أوصى الحسن البصري: كل من ضاع خشوعه والتمس دموع الخشية فلم يجدها أوصاه بهذه العملية المجربة واقعيا، فقال: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه. وروي عن الثوري: خصلتان تقسيان القلب، طول الشبع وكثرة الكلام، فالنوم فيه طول الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب، وكثرة الكلام فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب، لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. وآخر هذه الأدوية طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة وحضور مجالس العلماء وحلقاتهم والعكوف على فهم وتدبر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب صلاح القلوب. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ويصف الله جل وعلا أولي العلم بأصحاب القلوب المخبتة، يقول جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم: وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه، لا يستغنى عنهم طرفة عين، فالعلم للقلب مثل ماء للسمك إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن، وكنسبة كلام اللسان إليه، فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن سلمت قلوبهم وممن جاهدوها حتى استقامت على دين الله. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج الزميل عادل السلهبي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفعنا بما نقول وما نعمل.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقاتنا هذه نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في كل أبوابها، وهذه الأبواب وهذه الأوامر والنواهي وهذه الشرائع التي جاءت من الله تبارك وتعالى كلها محاسن، إنما نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأوامر التي هي كلها محاسن، ونبين أوجه هذه المحاسن في كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت من عند ربنا الكريم جل في علاه. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الشريعة في الطهارة. يعني الشريعة جاءت بكثير من الأوامر وجاءت بكثير من النواهي المعنية والمعتنية بأمر الطهارة تحديدا. نحاول أن نبين هذه الأوامر، ونحاول أن نبين يعني كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر وبهذا الباب تحديدا. وأول مدخل لحديثنا دكتور، اعتناء الشريعة الإسلامية بالطهارة حسيا ومعنويا جاء في كثير من الأوامر والنواهي في شريعة الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا.
3: ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه. لا يخفى على أحد ما امتازت به الشريعة الإسلامية في باب الطهارة، فالشريعة اهتمت بالطهارة اهتماما عظيما، لأن الطهارة تتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، فلا يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وعلى ذلك فالمسلم لا بد أن يكون طاهرا من كل نجس حتى تصح صلاته ما دام مكلفا، وعلى ذلك فالطهارة هي سمة المسلم. وإذا كان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات فإنه ينبغي عليه أن يكون طاهرا في على مستوى يومه دائما، وقد حضت الشريعة على الوضوء حتى في غير أوقات الصلوات. وعلى ذلك فالمسلم في طهارة دائمة، والشريعة تأمره بذلك وتحضه على ذلك، بل تجعل طهارة شرطا لصحة الصلاة. وعلى ذلك فالمسلم هو أطهر ما يمكن وأنظف ما يمكن وأبعد ما يمكن عن النجاسات، ليس اختيارا وإنما تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا الاعتناء وعلى أن المسلم طاهر فعلا ونظيف من حيث النظافة، يعني نحن في حياتنا العادية قد لا نهتم ببعض الأمور التي فيها شيء من القذر، لكن المسلم نظيف من حيث النجاسات. ولذلك ورد أن أحد الأفارقة وكان في جامعة غير عربية جاء المدرس وكان غير مسلم، فرآه يغسل رجله في حوض غسل الأيادي والأوجه، فقال له: كيف تغسل؟ نظر إلى لونه ويعني لم يلتفت إلى ما هو عليه من الطهارة، فقال له: كيف تغسل رجليك في الموضع الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب بأدب: يا أستاذ، إن رجلي أنظف من وجهك، كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال: مرة واحدة. قال: رجلي هذه التي أغسلها في الحوض أغسلها في اليوم أقل شيء 5 مرات. يعني في، لأن الصلوات خمس صلوات، ويصعب على الإنسان أن يظل على وضوء من الصباح حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، ومن المغرب حتى العشاء. صحيح من كان صحيح البدن، من كان صغير السن، من كان يستطيع أن يستمر على هذه الطهارة، ولكن في العادة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. يعني انظر، يعني ربما بعضهم لا يغسل وجهه إلا حين يقوم الصباح للزوم العمل ولإبعاد آثار النوم. أما المسلم فهو ملزم إلزاما شرعيا، ولا تصح صلاته إلا بأن يتطهر. والطهارة ليست في أعضاء الوضوء فقط، وإنما الطهارة أيضا بإزالة ما يعلق بالجسم من نجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان، لأنه حتى الإنسان إذا صلى في مكان نجس لا تقبل صلاته. وعلى ذلك فالمسلم طاهر البدن، يعني من حيث جسمه الذي ليس عليه شيء،
2: طاهر
3: وطاهر
2: الملبس
3: وطاهر المكان الذي يعيش فيه. لزوم يعني أن تصح عباداته، كيف يجلس يعني يكون طاهر البدن والثوب ثم يصلي في مكان نجس؟ وعلى ذلك فهو أطهر الناس، لا يتعاطى الخنزير الذي فيه نجاسات، بل الخنزير تقريبا كتلة من النجاسات، والمسلم حرم الله تبارك وتعالى عليه الخنزير. وعلى ذلك فهو لا يدخله في بيته لا أكلا ولا شربا ولا جلدا ولا شحما ولا لحما، ولا لا يقترب منه. وعلى ذلك الإسلام بهذه الأحكام جعل الإنسان متشبثا، وجعل الإنسان المسلم متشبثا بالطهارة، محافظا عليها لحفاظه على دينه، ولأهم ركن في الإسلام. فانظر عظمة الإسلام في هذا الأمر، وانظر كيف يعني اهتم الإسلام بالطهارة. ولذلك بعض المسلمين في فترة من الفترات ربما ما كانوا يهتمون بالبهرج يعني الذي يظهر في ثياب غير المسلمين ربما، لكنهم لم يكن عليهم شيء من النجاسات، لأنهم يتطهرون لكل صلاة، وهذا أمر مهم. طبعا الإسلام لا يمكن أن يهتم بطهارة الظاهر دون أن يهتم بطهارة الباطن،
2: لذلك جاءت الطهارة المعنوية.
3: جاءت الطهارة المعنوية، وهذه الطهارة المعنوية جعلها في الصلاة. فالإنسان عندما يتوضأ، يعني عندما يغسل وجهه، تذهب كل ذنوب الوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يده كذلك، هذا تطهير، تطهير حسي وتطهير معنوي. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا التطهير الباطني، وتزكيهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير في الصوم، التطهير في الحج، تطهير بجميع شرائع الإسلام. وبذلك نرى أن الإسلام حتى عندما قال الله تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، تطهير من خلال أنها تلتزم شرائع الإسلام في عدم رفع الصوت، في عدم الخضوع بالقول، في عدم التبرج كما يعني تتبرج النساء، في عدم الخروج من البيت. ولذلك الإسلام يطهر الإنسان حسيا بالماء أو ما يقوم مقامه، ويطهره معنويا، وينقي نفسه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والحقيقة أن الإنسان عندما يلتزم أمر الله تعالى، وعندما يجتنب النهي الواردة في الشريعة الإسلامية، فإنما هو يقوم بذلك بتطهير نفسه التي دائما هي متمردة، دائما هي نافرة، دائما هي تريد أن تتخلص من التكاليف. فهذا يعني، فمن هنا تظهر أهمية الطهارة الحسية والمعنوية في الشريعة الإسلامية ومدى اعتنائها.
2: جميل.
3: بها، حيث ربطتها بشعيرة وركن يتكرر في اليوم خمس مرات، بل يتكرر أكثر من خمس مرات عندنا نوافل.
2: جميل.
3: نعم.
2: دكتور، هذا يعني بشكل عام فيما يتعلق بالطهارة الحسية والمعنوية، لكن عندما نتحدث عن الطهارة الحسية تحديدا، كيف اعتنى الإسلام بطهارة البدن؟
3: أنت الآن لو أنك توضأت شيخ وائل، توضأت وقمت بجميع الوضوء، وعلى جسمك نجاسة وعلى ثوبك نجاسة، هل تصح صلاتك؟
2: لا.
3: إذن يلزمك من أجل أن تصح صلاتك أن تطهر ثوبك وأن تطهر بدنك من النجاسات التي تعلق به. ولذلك شرع الإسلام، يعني انظر هنا شيء عظيم، ربما يعني قد يكون الكلام فيه يعني محرجا ومزعجا، ولكن لابد أن نبرزه. الإنسان عندما يذهب لقضاء حاجته، ربما في بعض البلدان لا يستخدمون الماء في قضاء الحاجة كليا، ويمكث الرجل بالسنوات بل يضحكون على من يستخدم الماء. في الشريعة الإسلامية تأمرك باستخدام الحجار وتأمرك باستخدام الماء. ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سئلوا ما الذي تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالمياه. فانظر إلى أي درجة يعني يحصل الحرص على النظافة وعلى الطهارة. ولذلك نحن نقول، صحيح أنا رأيت بعض المقاطع يقول من الخطأ، وأنا استغربت أن يجعله خطأ أن الإنسان إذا من الخطأ أنه إذا قام من نومه يستنجي ثم يعني يتوضأ. يا أخي الاستنجاء ليس ركن من أركان الوضوء، لكنه لازم. بعض الناس عنده سلس البول، بعض الناس شاب تثور عليه غريزته فلا ينام إلا وقد أمذى، يعني وهذا أمر وارد. بعض الناس عنده شيء من الارتخاء، وعنده شيء من البواسير، أو عنده شيء من الشرخ الشرجي، أو عنده شيء من فلماذا لا يقوم عندما يقوم؟ لا يعتبره ركنا من أركان الوضوء، ولكن يعتبره مانعا من موانع صحة الصلاة. فإذا ما تطهر واستنجى ثم توضأ بعد ذلك لا شيء في ذلك، لكن لا يعتقد أنه ركن من أركانه، لا يعتقد أنه ركن من أركان الوضوء. ولذلك ذكر بعضهم، انظر يعني عظمة محاسن الإسلام في الطهارة والعناية بها، وأنك تنظف جسدك قبل أن تتوضأ. الوضوء هنا تعبدي في هذه الأعضاء، لكن يجب أن أزيل ما بجسمي من نجاسات وما بثوبي من نجاسات. والله تبارك وتعالى قال للنبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انظر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. على المسلمين أن يعتنوا بتنزيه أنفسهم عن إيه؟ عن القاذورات. يعني الله جعلك طاهرا على مدار يومك، لأن يومك لا يخلو من عبادة، بين صلاة واجبة وبين تنفل، وبين يعني الإنسان ما بين الفجر والظهر عنده صلاة يعني سنة الضحى، ثم عنده سنن بعد الظهر وقبل الظهر، ثم سنن يعني وإن كانت غير راتبة قبل العصر، ثم يصلي العصر. يعني الوقت لا يكفي أيضا لكثرة أن يبقى على غير طهارة. يأتي المغرب فيتوضأ مرة أخرى، وهذه محاسن عظيمة تظهر ظاهرا على الجسد، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تكون على البدن. لأن هذه انظر أعضاء الوضوء عبارة عن أطراف البدن، عبارة عن أطراف البدن، وأصحاب الطب يدركون ما معنى أنك يعني تنبه هذه الأعضاء بذلك الماء. هذا الماء لا يطهرها وينظفها فقط مما يعلق بها من قاذورات أو ما يقع عليها من نجاسات، وإنما له فوائد طبية وصحية لتنبيه الجسد ولوقايته من كثير من المواد التي يفرزها الجسم على مدار اليوم. ذلك أن لدوران اليوم تأثير على جسم الإنسان، فعندما يصحو الإنسان في الصباح يفرز الجسم موادا معينة، وعندما يسير إلى الظهر عندما تنتقل الشمس من كبد السماء وتزول عنها وتميل إلى الغرب الجسم يبدأ يفرز موادا أخرى، ثم في العصر. ولذلك انظر أنت تنام بين الظهر والعصر ترتاح، تنام بين العصر والمغرب يأتيك الصداع ويأتيك صحيح. التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نام 40 يوما بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يجن يعني ما بين الظهر والعصر؟ والسبب أن هناك فرقا بين يعني الأوقات تأثيرها على الجسد، تأثيرها إيه؟ على الجسد. في الليل يأتيه الحمى. يقول العلماء بأن الصباح في الصباح تكون نسبة الكورتيزون في الجسم قوية جدا، ولذلك يعمل ويتحرك وكذا ولا يشعر بالتعب ولا بالإرهاق ولا، ولكن إذا جاء الليل جاءته الأوجاع والأسقام وأحس بالحمى وأحس بسبب أن نسبة الكورتيزون تخف في الليل. ولذلك يجب عليه أن يرتاح، لأن الوقت الآن خلاص الجسم في حاجة إلى مثل هذه الراحة. فالطهارة الحقيقة من محاسن الإسلام وهي أهم سمة جميل. للمسلم
2: جميل. سنكمل حديثنا دكتور عن الطهارة لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونستعرض هذه الأوامر والمعنية بطهارة الإنسان حسيا ومعنويا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور.
3: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة الإسلامية في الطهارة. دكتور، الشريعة الإسلامية اعتنت اعتناء بالغا بقضية الطهارة وموضوع الطهارة، وأيضا جعلت الماء ركنا أساسيا في هذه الطهارة. ماذا عن الماء في استخدام الطهارة في الشريعة الإسلامية أيضا، وما هي الشروط التي جاءت بها الشريعة لاستعمال هذا الماء أيضا؟
3: نعم، الطهارة طبعا وسيلتها، وسيلة الطهارة في الشريعة الإسلامية وسيلتها الماء. والشريعة لما أرادت الماء أرادت الطهارة الظاهرة، ثم ما تكلمت عنه من الطهارة الباطنة، عندما ينعدم الماء ما الذي يفعله الإنسان؟ يستخدم التراب، لأن المقصود هو الطهارة، وهنا طهارة يعني طهارة معنوية، طهارة إيه؟ المعنوية، لأنك يعني بعض من لا خلق لهم وبعض الزنادقة ومنهم النظام قال: كيف تجمع الشريعة بين الماء المطهر وبين الماء المعفر؟ لكن أنت عندما تجمع بينهما أنت تطهر نفسك في أنك تلتزم أمر الله. أمرك الله باستعمال الماء، فإن لم تجده أمرك باستعمال التراب، ففعلت هذا عن طيب خاطر، وفعلت هذا عن طيب خاطر استجابة لأمر الله. فبالأمرين بالطهورين تتحقق الطهارة الحسية وتتحقق الطهارة المعنوية، لأنه كما قلنا الطهارة المعنوية تتحقق بالتزام أوامر الله واجتناب نواهي. فعندما يقول لك الشرع تطهر بالماء، تقول حاضر، والماء مطهر. تقول لك إذا لم يوجد الماء فتطهر بالتراب، والتراب معثر. وطبعا هناك حكم تخفى على هؤلاء العلماء، يقولون المقصود أولا التعبد بالطهارة وليس المقصود النظافة. هذا واحد،
2: هذه نقطة مهمة،
3: أي مهم جدا، هم لا يدركون مثل هذا الأمر، التعبد بالطهارة. والله تبارك وتعالى قال لك تطهر بالماء وقال تطهر بالتراب، هو الذي يعلم. هذا واحد. فأنت عندما تلتزم أمر الله ولا تعترض على أمر الله ولا تقول هذا مطهر وهذا معفر، أنت بهذا تطهرت من نفس التي تتمرد على ربها وعلى نفسها وعلى خالقها. نعم. بعد ذلك العلماء يقولوا: لماذا أمرت الشريعة بأن يكون التراب بديلا عن الماء؟ قالوا: لأن الإنسان خلق منهما. الإنسان خلق منهما، خلق من الماء وخلق من الطين، فإذا عدم الماء كان الطين مطهرا له، إذا هو يتطهر بما هو من جنس خلقته ولا بما هو غريب عنه أجنبي عنه؟
2: بما هو من جنس خلقته.
3: وعليه، طيب نحن عرفنا الآن من خلال كلام العلماء، لكن المؤمن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. افترض أنه يسلم، وافترض أنه يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. الحرج هنا ليس في الأحكام التي يكون فيها أحكام قضائية، وإنما أيضا في الأحكام التي يفرضها الله تبارك وتعالى
2: في أمور العبادات،
3: في أمور العبادات. طيب، هذا الماء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتطهر به، أيضا حرص الإسلام على أن يكون هذا الماء نقيا، لا يضر، ليس فيه ضرر، ليس مختلطا بالميكروبات. لأنه الآن الماء إذا اختلط به، ينظر من محاسن الإسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى أيضا أن يبول الإنسان في الماء ثم يتطهر منه. والعلماء يعرفون ما في البول أعزك الله من مواد ضارة وسامة، مواد ضارة وسامة. فالإسلام يريدنا أن نتطهر لنستفيد، ولا نريدنا أن نتطهر لنتضرر؟
2: للفائدة.
3: إذن منع أن يكون هذا الماء مدنسا بالنجاسات التي هي ليست مجرد نجاسات، وإنما هي ضرر بالغ وميكروبات خطيرة جدا على هذا الجسم. فلا يمكن أنه يأمرك، وذلك إذا وجد ماء فيه نجاسة قال استعمل التراب. أيهما أطيب للبدن؟ التراب الذي هو من جنسه أم البول الذي هو أجنبي عنه ولذلك يتخلص منه الجسم؟ لو كان من جنس الجسد لما تخلص منه الجسد، الجسد لا يتخلص إلا من شيء أجنبي عنه، إلا من شيء أجنبي عنه. ولذلك حتى ما في أجسادنا عندما تصبح أجنبية تتخلص منها الجسم. المرأة تحمل الجنين 9 أشهر، فإذا ما بلغ حد الخروج أصبح أجنبيا عنها، المرأة تتخلص منه تلده فيخرج. إذا كان هناك أشياء في الجسد تخرج منه ما لا تخرج إلا حين تكون أجنبية عنه، هذا واحد. إذن ألا يكون الماء الذي نتطهر به قد تدنس بالنجاسات، سواء كانت النجاسات بولا أو كانت النجاسات دماء أو كانت النجاسات أي شيء آخر. طيب الأمر الآخر، الشريعة أيضا تحرص على أن الإنسان عندما يستعمل هذا الماء ألا يكون ضارا بصحته، ولذلك العلماء يعني نهوا عن استعمال الماء المشمس. والمقصود هنا بالماء المشمس الماء الذي يوضع في الأواني التي تؤدي إلى من تشميس الماء إلى ظهور زهومة على سطحه، يعني ترى طبقة هكذا دهنية على السطح. لماذا يعني قال العلماء لا يتطهر به وكرهوا استعمال الماء المشمس، بل يعني قد يصل إلى درجة التحريم؟ السبب قالوا أنه يؤدي إلى البرص، يؤدي إيه؟ إلى البرص. فيعني انظر حرص الشريعة، تتطهر ولكن تتطهر بما لا يضرك وما لا يؤدي إلى القضاء على صحتك. إذن الشريعة أيضا أمرت أن لا يكون مختلطا بمادة ولو طاهرة، بمادة إيه؟ ولو طاهرة. وإن كان بعض العلماء يجيزون الوضوء بكل مائع أو التطهر بكل ماء، لكن جمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك. أنا لا يمكنني يعني أتوضأ بماء قد خالطه ما غلب عليه. جميل. وأخرجه عن صفة الماء. جميل. المطلق، لأنني بذلك لا أتنظف ولا، وإنما يعني أؤدي يعني يؤدي ذلك إلى إخراج الجسم عما هو عليه من النظافة والطهارة، كمن يتوضأ بمثلا لو جينا قلنا ماء الفنتو، أي عصير الفنتو، أو مثلا أي عصير، أي حليب، أي وضعنا فيه ماء وكبرنا وبدأنا نتنظف به، هذا لا لا لا ينفع، لأن المقصود أيضا الطهارة والتنظيف، والطهارة معناها النظافة.
2: جميل دكتور، أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمجموعة من النواهي التي فيها يعني فيها خير وفائدة للإنسان، وفيها أيضا قبل ذلك يعني استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، النهي عن اقتناء الكلاب مثلا، والنهي عن الأكل في
3: الأواني النجسة.
2: نعم. وغيرها من هذه النواهي التي جاءت بها الشريعة.
3: هذا أيضا من حرص الإسلام على الطهارة. يعني الآن أنت طاهر ومع ذلك تقتني كلبا ينجس عليك يعني حياتك. لعاب الكلب فيه ميكروبات خطيرة جدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية نعفره 8. الشاهد أنه لا بد من غسله كل هذه الغسلات مع التراب. وقد اكتشف العلماء الآن طيب أن في لعاب الكلب من الميكروبات ما لا يزيله أشد المنظفات تنظيفا، يعني جعلوا الكلب يعني ولغ في إناء ثم أتوا بالمنظفات، والمنظفات طبعا أنواع وعلى درجات من التنظيف، وثم يختبرون الميكروبات بالميكروسكوب اللي هو المكبر، ومع ذلك وجدوا ميكروبات عظيمة جدا. وعندما غسلوا الإناء بالتراب وجدوا، وهذا يدل على أن التراب مطهر، يعني حتى لا يعني يظن الإنسان كيف يجمع الشرع بين المطهر والمعفر، لا نقول هو مطهر أيضا. فعندما غسلوا الإناء بالتراب ذهبت كل تلك الميكروبات. فأنت عندما يجعلك الله طاهرا ويجعلك طاهر البدن وطاهر المكان وطاهر
2: يمنعك عن اقتناء النجاسات،
3: يمنعك عن اقتناء النجاسات حتى لا يعني تصبح الآن بالله عليك، أنا عندما يكون مفروض أن أكون طاهر الجسم والثوب البدن والثوب والمكان، وأتيت بكلبين ينجس ثوبي وبدني والمكان الذي أجلسه،
2: كيف يستقيم هذا؟
3: كيف يستقيم هذا؟ ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن اقتناء الكلب وشدد في ذلك، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. وكلب الصيد والماشية أصلا يكون بعيدا عن البيت فيما كانت عليه البيوت زمان، أما الآن فلا يصلح اقتناء الكلب لا لصيد ولا من أي يعني
2: إلا إذا كانت بعيدة،
3: إلا إذا كانت بعيدة، إذا كانت بعيدة ولصيد أو ماشية فعلا. فهذه من الأوامر التي نزهتنا عن الكلاب.
2: جميل.
3: نعم.
2: بشكل سريع دكتور حتى يعني نتحدث عن النقاط الأخرى، لكن في الآنية
3: الآنية أيضا، ما هو الإنسان أيضا يعني الإسلام لما أمر أن يكون الإنسان طاهرا، أنا الآن كيف أكون طاهرا وأنا قد أكلت النجاسات؟ ولذلك نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، وهذا نهي عن النجاسة الحسية. لكن هناك طهارة معنوية أرادها الشرع، وهي النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة.
2: كيف هذا؟
3: لأنها تؤدي إلى الكبر والخيلاء. وهنا يتنجس الباطن، يتنجس الباطن،
2: وهذا من الطهارة المعنوية التي دعت
3: إليها، من الطهارة المعنوية التي دعت إليها الشريعة. كل في إناء لا ينجس باطنك ولا يخرجك من التواضع إلى الكبر ولا يخرجك من أن تكون مرضيا عند الله وعند الخلق إلى أن يحقد عليك الفقراء وأن تكسر قلوب الفقراء.
2: جميل.
3: فانظر يعني الشريعة تحرص على أن تطهرك ظاهرا وحسيا، وعلى أن تطهرك أيضا باطنا. ولذلك الشريعة حقيقة عندما يسير الإنسان ويتأمل في أحكام الطهارة يجد من محاسنها ما يبهر الناظر وما يسر الخاطر.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا وبارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب. نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون. فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا. وعن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي مسلم التغلبي قال: دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. فقال: والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد والغالب على سنده الحسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله، لا زال الحديث عن الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين أن يخرج من الإنسان يتكلم فيحلف وهو لا يريد الحلف، كان يقول لا والله، هل ذهبت كذا وكذا، تقول لا والله، ادخل لا والله، فعلت كذا نعم والله، هذا يسمى لغو اليمين، لا يقصد هو الحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي نويت أنه حلف يعتبر حلف، إذا كان الشخص قد نوى بقلبه أنه يمين فهذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الذي قصدت أن يكون يمينا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى، يعني يحاسبك عليه، فإن حنثت يعاقبك، وإن كفرت عن يمينك لا شيء عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا إثم عليك ولا كفارة، والله غفور لما صدر منكم من لغو، حليم لأنه أخر العقوبة عن مستحقها. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، ننبه إلى أن اللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين، اللغو اليمين التي لا يعقد عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هو يمين لا يقصد صاحبها اليمين. المعنى الثاني للغو القول الباطل مثل الشتم والأذى، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الثالث ما يجري على اللسان من الكلام المرذول عند شرب الخمر. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا: للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون أي يحلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، للذين يؤلون يعني يحلفون، يحلفون حلف الإيلة هو حلف خاص، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته. ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم، الحكم تربص أربعة أشهر، ننتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا، الرجل إذا تراجع ووطئ زوجه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كفر عن يمينه ووطئ الزوجة. هنا نقول فإن الله غفور لما صدر له من أذى المرأة، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، الحالة الثانية، امتنع عن نكاح يعني جماع الزوجة لأجل الإضرار بها، عنده زوجتان مثلا، وإن عزموا الطلاق استمر ما وطئ، مضى أربعة أشهر ولم يطلق، هذا نقول عزموا الطلاق، يجب عليه أن يطلق، وإن عزموا الطلاق بأن لم يرجع فالواجب على القاضي أن يطلق زوجته، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات، المطلقات أنواعها كثيرة، المراد بالمطلقات هنا المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ينتظرن، إذن يتربصن يعني ليتربصن لينتظر بأنفسهن يعني عن النكاح، لا يجوز لها أن تتزوج ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. الرجل إذا طلق امرأته تجلس المرأة حيضة ثم حيضة مرة ثانية ثم تحيض ثم تحيض مرة ثالثة، يعني الآن طلقها وهي طاهر، تنتظر المرأة متى يجوز لها أن تتزوج. أولا هي طاهر، الآن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الثالثة، فإن طهرت حلت ويجوز لها أن تتزوج من الرجال من شاءت، سواء زوجها الأول إن كان ما طلق إلا لم يطلقها إلا مرة أو مرتين أو غير زوجها، بشرط ما تمضي بعد مضي ثلاث حيضات. الرجل لما زوجها لما طلقها ومضى حيضة واحدة له أن يراجعها. الزوج متى يملك مراجعة الزوجة؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، أما الحيضة الثالثة يقول العلماء ملكت نفسها، لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد وبمهر جديد، هذا بعد ثلاث حيضات. بعد ثلاث حيضات المرأة يقولون ملكت نفسها، ملكت نفسها. في الحيضة الأولى والحيضة الثانية الرجل يستطيع أن يرجع زوجته، يرجع زوجته في الحيضة الأولى والثانية إذا كان عن تراض بينهما. ولا يحل لهن الزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، تكذب وتقول حط ثلاث مرات، أو الحمل إن كانت حاملا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كانت المرأة تؤمن بالله وتخاف الله فلا يجوز لها أن تكذب في هذه الأمور. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن، متى؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، في ذلك يعني في زمن التربص الثلاث حيض، إن أرادوا إصلاحا. لكن إن أراد الإضرار لا يجوز، إن أراد الزوج الإضرار هنا لا يجوز، وترجع القضية إلى المحكمة فيحكم القاضي بين الزوجين. ولهن يعني للزوجات التي طلقت طلقة واحدة ولا زالت في العدة، يعني ما حاضت إلا مرة أو مرتين، ولهن يعني الزوجات سواء المطلقات أو التي لم تطلق، مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق، يعني لهن حقوق وعليهن حقوق كله بالمعروف، وكله بالمعروف، والمعروف حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة، بسبب يعني فضيلة، بسبب الإنفاق والمهر ونحو ذلك. إذن تجب على المرأة طاعة الزوج بسبب أنه ينفق عليها، بسبب أنه دفع مهرا. والله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد، حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق الذي يستطيع أن تراجع فيه مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية. الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون في العدة كما سبق. فإمساكم بمعروف، يعني عليكم أن تمسكوا بالمعروف إذا أردت رجعتهن، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف تسريح بإحسان؟ يطلق رجل طلقة واحدة ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ثلاث حيض، هذا يسمى التسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الزوج أعطى زوجته المهر، لا يجوز له إذا أراد أن يفارق زوجته يطلقها مرة يطالب بالمهر، يقول أنا دفعت مهرا قيمته كذا وكذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني الزوجان، ألا يقيما حدود الله. إذا كانت العشرة ستصل إلى هذه المرحلة هنا لا بأس بها بأسباب، هذه تسمى الآن أن تدفع المرأة للزوج مقابلا، هذا يسمى الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، إذا خفتم أن الزوجان إذا رجعا لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أرادت المرأة ألا ترجع إلى زوجها، الزوج يقول أنا أريدها والمرأة تقول لا أنا لا أريده، لو رجعت لم تقيم حدود الله لأنها لا تريده، والإنسان لا يجبر على شخص لا يريده. ما الحكم؟ الزوج يريدها وهي لا تريده، نأتي إلى الخلع. الخلع أن تدفع المرأة ما دفع الزوج لها وهو المهر أو قيمة يتفقان عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به المال الذي دفعته المرأة حتى يتم الفراق بينهما. تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة هي حدود الله، فلا تعتدوها، التزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، لأن الذي يعاند الله سبحانه وتعالى مأواه النار. فإن طلقها، آية الثالثة، الآية السابقة قال الطلاق مرتان، مرة الأولى والثانية، هذه فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فإن طلقها، عندنا أول الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها زوجها الأول ثم تزوجت. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، انتبه، أول الآية في الزوج الأول، الجملة الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، هي تزوجت الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات، ثم ذهبت وتزوجت زوجا آخر، الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني، قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. فلا جناح عليهما يعني الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله في الحقوق الزوجية، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يتدبرون فيعظمون أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغنا أجلهن يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن. فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر أو سرحوهن بمعروف. التسريح بالتسريح يعني بالمعروف أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن يعني بالرجعة، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله يعني أحكام الله سبحانه وتعالى هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به، يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربنا، وإنما المراد بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن. كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت ثم حاضت ثم حاضت، انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن طلقة واحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يجوز أن ترجع بعقد جديد ومهر جديد إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، والقصة طويلة. إذا تراضوا يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، الآن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى يعني ذلك، ذلكم يعني ترك العضل أزكى لكم يعني خير لكم وأطهر كذلك لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله

لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين، وعلى المولود له، على المولود له. من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن. المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت، وكسوتهن بالمعروف مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف طاقته. والله سبحانه وتعالى كرر بولده، بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف، مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر من الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب، إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن أراد، يعني الوالدان، فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض، يعني صادر عن تراض، يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور، يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في هذا الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم، ما تعطون من الأجرة بالمعروف، يعني بالجميل، بالكلام الطيب، بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، تبعد عن النكاح بأنفسهن 14، هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر 14. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت مدة عدتهن وهي 14، فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض

0: بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريض، أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها، ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض، لأنها في العدة يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة. المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ مثلا يقول إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض للزواج بها. فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة، والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدوهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدوهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب، ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة، أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم على هذه الأمور. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم حيث أخر العقوبة عن مستحقيها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وعندنا قيدان، القيد الأول ما لم تمسوهن، القيد الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال أريد أن أطلق، حصل شيء فقال أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها، ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى تفرضون لهن فريضة؟ هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يتفق عليه، ما يتفق عليه الزوجان. إذن لم يحدد المهر، ما الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن، يعني متعوهن، إذن هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد، وهو لم يدخل بها، الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن على حسب قدر الزوج. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع يعني الغني يعطيها ما تجود نفسه، وعلى المقتري، المقتري يعني الفقير، وعلى المقتري قدره، يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر، وإن كان فقيرا يعطيها أقل. متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت، من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض، التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. حقا على المحسنين يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن، هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة، هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر، قال مقدار المهر 50,000 مثلا، إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر، ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها لها حالتان، الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة، حدد المهر قال 50 فلها النصف، وإن لم يحدد المهر فيعطيها المتعة كما في الآية السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف، أنا لا أريده، إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف 25,000 لا أريدها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كيف يعفو؟ يقول أنا لا أريد 50,000 كلها، يعفو الزوج عن كل المهر، هذا كله يرجع إلى الزوجين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، تعفو أيها الزوجات وأيها الأزواج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ أثناء الخطبة، أثناء الخطبة أول ما يعني أراد أن يتزوجها، وأثناء التعريض ونحو ذلك، هذا كله من الفضل. إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها، وحافظوا عليها بأدائها بأركانها وواجباتها وسننها، والصلاة الوسطى كذلك، حافظوا على الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأفردت بالذكر لفضلها على بقية الصلوات. وقوموا لله قانتين، قوموا لله، قوموا في الصلاة لله قانتين، قوموا قانتين أي ساكتين، وبعض أهل العلم يقول قانتين يعني مطيعين، لكن الراجح أن المراد هنا قانتين أي ساكتين، وذلك لأن سبب نزول الآية أن حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فرجالا يعني صلوا رجالا، رجال يعني مشاة، أو ركبانا يعني راكبين، إن أمكن استقبال القبلة فحسن، وإن لم يمكن فيسقط استقبال القبلة سواء للراجل أو الراكب، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، يعني صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة وعلمكم ما لم تعلموا قبل ذلك، سواء فرائض الصلاة وحقوق الصلاة أو غيرها من الفرائض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الزوج فتبقى الزوجة، وصية يعني ليوصوا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لمن؟ لأزواجهم، يعني الزوجات. مات الزوج، الواجب على الزوج أن يكتب وصية لأزواجهم يعطونهم متاعا، يعني ما تتمتع به المرأة من النفقة والكسوة، إلى الحول فقط، إلى تمام الحول، يعني إلى تمام السنة فقط، يعطيها نفقة سنة فقط، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج من بيتها في هذه السنة فقط. فإن خرجنا، يعني إذا انتهت المدة، انتهى الحول، فإن خرجنا بعد انتهاء المدة فلا جناح عليكم أولياء الأولياء، لا جناح على الأولياء لأن الزوج مات، فيما فعلن في أنفسهن من معروف من التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. تنبيه، هذه الآية منسوخة، منسوخة في موضعين. الموضع الأول التربص، يعني الانتظار مدة سنة، هذا منسوخ بآية 4 أشهر و10 السابقة، إذن فقط تنتظر 4 أشهر و10 فقط. الأمر الثاني النسخ بقضية الوصية، فالزوجة وارثة ترث، أما في يعني كانوا فيما سبق وهذا منسوخ، فقد تأخذ وصية مدة سنة واحدة فقط، أما في الإسلام فهي وارثة. إذن هذه الآية منسوخة في موضعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع، تعطى المطلقة متاعا بالمعروف، بالمعروف يعني بقدر الإمكان، إن كان الزوج غنيا أو فقيرا كما سبق، حقا على المتقين، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يواسي هذه المرأة ويعطيها ويجبر بخاطرها. كذلك كما بين لكم الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، فتتدبرون أحكام الله فتعملون بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذا استفهام تعجب، تشويق إلى الاستماع إلى هذه القصة، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا 4000 8000 الله أعلم بعددهم، حذر الموت، خافوا من الموت، لأن يعني قوم من بني إسرائيل وقع في بلدهم الطاعون ففروا، فر من نجا، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم، قالوا بعد 8 أيام، قالوا نبيهم حزقيل، الله أعلم، قالوا أن نبيهم أراد، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم، فالله سبحانه وتعالى أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة لإثبات البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء لبيان كمال قدرته، يعني حث المؤمنين على القتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حث على القرض الحسن والإنفاق، لأن الجهاد عادة يحتاج إلى نفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ينفق ماله في سبيل الله إما في الجهاد أو غيره، قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ أن تنفق هذا المال، تطلب الثواب الله سبحانه وتعالى، وتنفق هذا المال عن طيب نفس، فيضاعفه الله أضعافا، فيضاعفه له أضعافا يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة، إلى 10 إلى أكثر إلى 700 ضعف، والله يقبض، يقبض يعني يمسك الرزق يجعلك فقيرا فلا تستطيع النفقة، ويبسط يوسع الرزق على من يشاء. وهذا القبض والبسط هذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان للناس، وإليه ترجعون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ، الملأ يعني الجماعة، من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني هذه القصة حصلت بعد موسى، وليس معناه بعد موسى مباشرة، حصلت هذه القصة في عهد داود عليه السلام، في عهد داود عليه السلام. داود عليه السلام بينه وبين إسحاق 10 من الآباء، هو يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق، إسحاق له يهوذا وله كذلك يعقوب، وله يعقوب. إذن داود عليه السلام لا يرجع إلى يعقوب، وإنما يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. داود عليه السلام بينه مثل ما قلنا وبين إسحاق 10 من 10 من الآباء، وهذه القصة حصلت في هذه المنطقة في فلسطين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني انظر إلى قصتهم وإلى خبرهم، إذ قالوا لنبي لهم، وهذا النبي قالوا هو شمويل، وقالوا شمعون ابن نون، الله أعلم باسمه، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا، أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، فترجع كلمتنا ويرجع إلينا، لأنهم يعني فقدوا كثيرا من المدن. قال النبي لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني الاستفهام تقرير، تقرير لهم. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني سنقاتل معه في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قتلنا وسبينا وفعل ذلك بنا قوم جالوت. إذن لا مانع لنا أن نقاتل مع وجود هذه الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، خافوا وجبنوا من القتال إلا قليلا منهم. القليل هؤلاء هم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عليم بالظالمين. فهذا من أعظم الظلم، يجازي الله سبحانه وتعالى الظالم يوم القيامة. سأل الله سبحانه وتعالى نبي شمويل، سأل الله سبحانه وتعالى إرسال ملك، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى إرسال طالوت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم، بعدما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت، قالوا الله أمر أن يكون طالوت هو الملك عليهم، كان بنو إسرائيل ذرية يكون منهم أنبياء وذرية يكون منهم ملوك، يكون منهم ملوك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. عارضوا فقالوا: أنى يكون، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه لم يكن من ذرية المملكة ولم يكن من ذرية النبوة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم ملكا ليس من ذرية المملكة وليس من ذرية الملك وليس من ذرية النبوة، ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا ليس عنده مال يستعين به على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة في العلم، عنده علم، سعة في العلم، وعنده كذلك في الجسم، وكان أتمهم خلقة، وكان أجملهم، وكان أعلمهم. والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك لله سبحانه وتعالى، والله واسع، فضله واسع، عليم، عليم بمن هو أهل لذلك. وقال لهم نبيهم، هم طلبوا منه آية على ملكه، قالوا نريد أن نثبت أن هذا من عند الله، نريد آية واضحة. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذا التابوت صندوق فيه من ألواح موسى وغيره، الله أعلم بما فيه، هذا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إذن فيه أشياء من موسى ومن هارون، آل موسى يعني موسى وآل هارون يعني هارون. إذن هذا الصندوق فيه أشياء من موسى ومن هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا التابوت الله أعلم بما فيه، بعضهم يقول أن فيه نعل موسى وعصاه، الله أعلم بما فيه، المقصود أن فيه أشياء مما تركه موسى ومما تركه هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قال تحمله الملائكة، فالملائكة تأتيكم به، إن في ذلك لآية لكم، هذه الآية التي طلبتم على أن على صدق أنه ملك على ملكه، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، هذه الآية وجدت أمامكم، فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضع عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. فاختار يعني اختار من شبابهم 70,000. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فلما فصل، يعني خرج، فصل بمعنى خرج، خرج طالوت بالجنود، طالوت والذي شمويل أو شمعون ابن نون الذي جعله ملكا، خرج هذا الملك بالجنود، وكان ضمن الجنود داود عليه السلام. إذن داود عليه السلام من جنود طالوت. قال إن الله مبتليكم، خرجوا من بيت المقدس وكان الحر شديدا، فطلبوا ماء، فقال طالوت إن الله مبتليكم بنهر، يعني يختبركم بنهر، ليظهر المطيع منكم والعاصي. كان هذا النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه من ماء النهر فليس مني، يعني ليس من أتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذق فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه من النهر، فالأكثر شربوا إلا قليلا منهم، وكان من القليل داود عليه السلام. فلما جاوزه، جاوز النهر، هو والذين آمنوا معه من الذين اقتصروا على الغرفة فقط، قالوا لا طاقة لنا اليوم، لا طاقة يعني الذين شربوا، قالوا لا طاقة لنا، لا طاقة يعني لا قوة، لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني ما نستطيع أن نقاتلهم، وجبنوا ولم يجاوزوا النهر. إذن الذي جاوز النهر فقط هو هم الذين لم يشربوا، أما الذين شربوا فلم يجاوزوه وقالوا لا طاقة، ثم رجعوا. قال الذين يظنون، تكلمنا عن الظن وأن الظن في القرآن له معاني، المعنى هنا معنى الظن هنا بمعنى اليقين. قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله، يعني بالبعث، وهم الذين جاوزوه ولم يشربوا إلا قليلا، قالوا كم من فئة، كم يعني كثيرا، من فئة يعني من جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا كله بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين، الله سبحانه وتعالى معك إلى أن ينصرك. ولما برزوا يعني ظهروا للقتال، ولما برزوا لجالوت هذا الكافر وجنوده، يعني ظهروا لقتالهم وتصافوا للقتال، قالوا هؤلاء المؤمنون قالوا ربنا أفرغ علينا، صب علينا صبرا وثبت أقدامنا لأجل أن تقوى قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا كان بعون من الله سبحانه وتعالى. وقتل داود، إذن داود كان في عسكر طالوت. جالوت هو الكافر، طالوت هو المؤمن. كان داود عليه السلام من ضمن جيش وجنود طالوت المؤمن. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله، آتى داود وآتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، يعني النبوة، الله سبحانه وتعالى أنزل على داود الزبور، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطقة الطير ونحو ذلك. الحكمة في القرآن، وآتاه الله الملك والحكمة، قلنا الحكمة هنا بمعنى النبوة. الحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة أي الموعظة، قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر في سورة القمر، حكمة بالغة يعني موعظة. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة بمعنى الفهم. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة كما في الآية التي أمامنا، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله يدفع بعض الناس ببعض، الله سبحانه وتعالى يدفع المشركين والعصاة بالمؤمنين. فلو كان فقط فريق واحد هو الذي له الغلبة وهم المشركون لا يعني خربت المساجد نحو ذلك وقتل المسلمون، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، لذلك دفع بعضهم ببعض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك، يعني هذه الآيات هي آيات من الله سبحانه وتعالى، تلك آيات الله نتلوها عليك، يعني نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين، هذا رد لقول الكافرين لست مرسلا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإنك لمن المرسلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: آية وعظة.

نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهل لا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا عندما استجاب لدعوة إبراهيم، جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط

0: سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
0: ابن أخيه كما ذكرتم في حلقة سابقة.
1: هو نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده، لكن أكثر
0: سيدنا لوط عم
1: نعم
0: إبراهيم.
1: نعم هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط، فخرجوا إلى العراق. فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
0: هي قريبة أو مطلة على البحر، يعني
1: هكذا يقولون يعني، ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة، لكن هذا
0: لكن مشتهرين بهذا الموضوع.
1: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
0: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم،
1: من أقوامهم. أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا لقومه.
0: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
1: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بالعبادة، وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العالمين. يعني فاحشة الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة
0: فعلا. يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
1: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان، وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله ويصلحه. نعم. أي نعم، فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا يعني مع الزمن بهذا الاسم.
0: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
1: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها.

0: موقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك، طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات. وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة، ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر، ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته أصبحوا يقولون أطردوهم من القرية هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين.
1: صحيح.
0: اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة.
1: نعم.
0: ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدقت.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط هذا هو، وهذا هو
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
0: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس، لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الحديث صحيح،
0: نعم،
1: الفاعل والمفعول.
0: نعم. وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعوا في عمل قوم لوط هو قتلهم. لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق
1: مراهقون
0: أحسن مثلاً. بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص. أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول يا دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذا هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق.
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وأن الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية. من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم، فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: طيب.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن طفل بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل.
0: نعم.
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم نعم. بالضبط. وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت.
1: نعم. سيدي في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب.
0: نعم.
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار. نعم. سيدنا لوط عرض سيدنا لوط على قومه بناته.
0: نعم.
1: يعني هذه تستشكل أحيانا.
0: نعم. طبعا القصة أن لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط.
1: نعم.
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة.
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم.
1: نعم.
0: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: نعم.
0: إذ دخلوا عليه.
1: نعم.
0: فقالوا سلام.
1: قرب لهم العجل
0: والمأكل. أيوة بالضبط. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني نحن سنذهب إلى لوط، فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود،
1: لا
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام.
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، فجاء قومه يراودون ضيوفه عن
1: أنفسه. انظر، هذه ليست من شيم الضيافة ولا العرب،
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يستحقون هذا العذاب
0: بالضبط، أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغهم
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
1: عيب عليكم.
0: عيب عليكم، أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم.
1: نعم.
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام، عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
1: إذا عرض بناته للزواج.
0: للزواج طبعا.
1: للزواج طبعا لواحد وليس
0: أكيد لمجموعة. طبعا أكيد نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته، أنه قال طبعا قال ولا تخزوني في ضيفي، أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ،
1: يعني ما فيكم واحد عاقل.
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في أحد الروايات، لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل عجز. يدخل قومه إلى ضيفانه. نعم. فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا.
1: نعم.
0: لكنهم كانوا ممعنين في الضلال، وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم، وقال كلمة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومي هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
1: إلى الله
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك،
1: الله
0: لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله.
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولما
1: أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته.
1: إذا من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قوم، والذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه.
1: الله.
0: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعه حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم. قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم. منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر. وسماهم الله بالمؤتفكة، عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء
0: بالضبط كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله وبياكم.
1: انتهت القصة وفعلا كانت فيها أشياء يعني لأول، أنا بصراحة لأول مرة أسمع.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام إلى التنزه من الفواحش و الفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح، ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
1: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان هي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان. قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. هنا أتى القول: إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
1: كاتبين
2: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
1: تعملون.
2: كل شيء منسوخ. ما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا
1: يا رب.
2: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
1: رقيب عتيد.
2: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
1: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
2: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى فيه في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
1: لكن قبل هذا عنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به، وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
2: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
1: الله،
2: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
2: وباللسان تبايع الحكام ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
1: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
2: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
1: كأنه هو في ركب العلماء لكنه
2: سابق نعم، لعظمته قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
1: سؤال مهم جدا،
2: يعني هو
1: حدد الهدف،
2: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
1: الله،
2: هو كلام يعني ما فيه بأس، هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
1: إيش معنى حصائد؟
2: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
1: سبحان الله، إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معناه؟
2: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة. قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال: هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنها أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر: مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني. مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
1: من المراقبة ومحاسبة النفس وإيقافها عند الحدود.
2: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول: اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
1: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعن ما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل. ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا اجمالا خطوره هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض اضرار هذا اللسان.
2: احسنت، والتفصيل يتضح به الاشياء الكليه. فتحدثنا عن حصائد الالسنه وانها تكب في النار. طيب، ما تفصيل حصائد الالسنه؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم المستهزئون هؤلاء واحد من المستهزئين يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة الشيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به. إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
1: نعوذ بالله.
2: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
1: هو صدر من اللسان.
2: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل نؤمن أنه ينزل.
1: قف عند ما قال،
2: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
1: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية.
2: لا، وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم.
1: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
2: كما ذكر الله عز وجل ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
1: لكن كيف
2: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن.
1: ارتعش،
2: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
1: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
2: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
1: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
2: نعم. قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنا حتى لو بيقول لكم إياها الآن ما أستطيع
1: من حججهم اللي ذكروها.
2: إيه نعم، حجج كلامية وفيها استنقاص للآثار والنصوص،
1: كان يستعظم أن تقال.
2: نعم، لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية. جميل. في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة، يقول لنا
1: باقي 6 دقائق.
2: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
1: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
2: أي نعم، لا لا لا لا، اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
1: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
2: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
1: صح.
2: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا، الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا: اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام،
1: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
2: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. بذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، نسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
1: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
2: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
1: سبلنا
2: وإن الله لمع المحسنين.
1: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث المات حول هذا اللسان وخطر.
2: تقبل الله منا ومنكم، وجزاك الله خير شيخ طلال، وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
1: أيضا الشكر موصول للمخرج المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
0: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السادسة وهي قوله تعالى:
3: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ آنستم، فيقرأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف مع فتح النون هكذا آنستم، ومن الخطأ قراءته بحذف الألف وكسر النون هكذا أنستم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة رشدا، فتقرأ بضم الراء وتسكين الشين هكذا رشدا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الراء والشين هكذا رشد. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وبدارا، فتقرأ بكسر الباء هكذا وبدارا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الباء هكذا وبدارا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يكبر، فتقرأ بفتح الباء هكذا يكبر، ومن الخطأ قراءتها بضم الباء هكذا يكبر.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله

أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

الحق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها

أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

اقترب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما

يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

الأرض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا

عليهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

المؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أحسن صوركم وإليه المصير.

وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: الأربعون النووية
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور، فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم، لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل، وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد. وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها، لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى، فيجوز بثلاثة شروط: الأول، أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد. الثاني، وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده. الثالث، وأن لا يبقى من الدين شيء، فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. رواه الطبراني في الأوسط، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن العلاء بن الشخير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. رواه محمد ابن نصر في كتاب الصلاة مرسلا هكذا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لابن حبان بنحوه، إلا أنه قال: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد جيد، ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الرقيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة. أمة واحدة ولكن

0: في السماء في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها،
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا

0: التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟

انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. وفي رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2، فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو 2 يا رسول الله؟ قال: أو 2. وفي أخرى له أيضا قال: آتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله، أدعو الله لي، فلقد دفنت 3. فقال: أدفنت 3؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحضار هو الحائط يجعل حول الشيء كالسور المانع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي حميد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهوات والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسم خطو المصطفى وسبيله فما حد عن

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل المشي لصلاة الجمعة. أمر الله عباده المؤمنين يوم الجمعة بالمسارعة لبيوته وعمارتها بذكره ودعائه،

0: وحث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطى إلى المساجد والتنافس فيها مع كل راكع وساجد.
1: الله أكبر.
0: فيالها نائما مشى لله بالطاعات، ويا سعد من عمر الجمعة الغراء بالدعاء والابتهالات.
2: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين.
0: فكم من مسارع للطاعة يوم الجمعة بصدق، كان له أجر الصائم القائم العامل لوجه الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو،
3: الحمد لله،
0: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ونأخذ منها حسب ترتيب الوصول. رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز، ورسالة المستمع أو المرسل ميم ميم ميم من الرس. تقول أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أكتب إليكم هذه الرسالة لعل الله يقدر لنا خيرا وأجد عندكم الفتوى التي تشفي وتقطع الشبه في هذا الأمر. تقدم لي شاب علمت أنه يتقي الله كثيرا ولا نزكي على الله أحدا، ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس لأن مظهره لا يعجب أناس هذا الزمان، لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، وهي ولله الحمد اعتبار الدنيا معبر إلى دار القرار. المهم أنه رفضه لدينه، هداه الله سواء السبيل، ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ وأعلم أن رفضه أن رفض إنسان بهذه الصفات هي فتنة في الأرض وفساد كبير، فهل إذا تكاسلت عن إسقاط الولاية عن الوالد والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي، هل في ذلك شيء علي أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن وعضلهن، وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين والاستقامة والأمانة وصلاح الحال، لا من جهة الدنيا والمظاهر، فإن هذا المظهر قد يضر صاحبه قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة فاظهر بها تريمة يداك، هكذا ينبغي يقال بها الزوج، وقال الأولياء فاظهروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه هذه منقبة وفضل، ينبغي أن يكون سببا لتقريب ذلك إبعاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ما أسفل من الكعبين هو من الإزار فهو من النار، فلا يجوز للرجال يسفل ثيابهم تحت الكعب مطلقا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، كذلك كونه مثلا يلبس القميص العادي المعروف، أو كان راتبه ليس بالكثير، أو كان لا يحلق لحية فليوفرها ويعتني بها، كل هذه مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببا لمنع الزواج، والذي يعتبرها سببا هذا يدل على نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في تصوره ونقص في أدائه الأمانة، وهكذا كون معيشة ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، ينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من أولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا بأس، لا حق في ذلك، لا تقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها لهواه ولمقاصد منحرفة أو لقصد المباهات بالأزواج والأموال، كل هذه مقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل وأن يتورى عاضلا لمرأته، وإن صبرت ولم تقدم للمحاكم وقالت لعل ولعل، إكراما لأبيها وإكراما لوليها وحذرا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس. على كل حال هذا إلا المرأة المخيرة، إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد المستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله، ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره. نعم.
3: سؤالها الأخير والثاني تقول: هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة، أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين أرسل لها معاوية؟ وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل أمر الزواج، بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك غير متيسر بأي طريقة أخرى، مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم، مسائل الدين، مسائل الدنيا أيضا، لا بأس بتبادل الرسائل. أن تكتب المرأة للرجل تنصحه أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تعاطى التجارة، أو عن مسائل أخرى لا تعلق بالفساد إنما تعلق بصالح الدين والدنيا، لا بأس. ولا بأس يكتب الرجل للمرأة إذا كان فقيها يسألوها عن مسائل الدين أو عن مسائل نسب أو عن مسائل يتعلق بأمور الدنيا من جهة التجارة أو أراضي أو غير ذلك. المقصود الرسائل التي فيها ليس فيها محذور وليس فيها ما ينم عن غيبة فلا حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار، لا من الرجال ولا من النساء. فكتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة أو بوصية وأوجزي. فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهو حديث جيد رواه ابن حبان في صحيح غيره. وفي لفظ أنها كتبت إليه خبرا آخر بلفظ آخر: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مولاة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يمنوا عنه من الله شيئا وعاد حمده له ذامه. فالحاصل أن المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها من الرجال والنساء، وهكذا بين الخاطب والمخطوبة، فهو تكتب لها عن حالها بصدق حتى يكون على بينة، ويكتب لها عن حاله بصدق حتى يكون على بينة، لا بأس. لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا أو هذا، الواجب الصدق في كل شيء. وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس، لكن بشرط عدم الخلوة. إذا طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط ألا يكون هناك خلوة، لأن الخلوة من أسباب من المحرمة ومن أسباب الشر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، وقال: لا يخلو النار بامرأة إلا ومعها المحرم.
3: نعم.
2: وقال: لا يخلو الرجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو جدتها وزوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة مجالس محترمة فلا بأس.
3: نعم. هذه رسالة من المرسل من الرسمين ميم ميم، يقول في رسالته: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا أثابكم الله؟
2: إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، لكن قال عرف الطهارة فتوضأ وعرف أنه مطهر للظهر مثلا، ثم شك بعد ذلك هل انتقض الطهارة أم لا، ليس عليه وضوء بل يصلي العصر في الطهارة الأولى.
3: نعم.
2: وهكذا أشبه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى ثم شك هل انتقضت طهارته، لا يتوضأ، لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بالطهارة التي أتى بها ضحى. وهكذا في الليل مثلا تهجد، فلما جاء الفجر شك هل حدث أم لا، لا حرج عليه، ولا وضوء عليه، بل يصلي بوضوءه السابق الذي أتى به في أثناء الليل ولا يحتاج إلى وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وفي لفظ آخر سئل قال يا رسول الله رجل يجلس في بطنه قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحاصل ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث بريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض. الحاصل أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا نوجه ريحا، يعني حتى يتحقق الحدث. فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة. وله ثلاث حالات: حالة يتحقق أنه أحدث عليه وضوء، حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله لا يصلي بوضوء الأول، الحالة الثالثة شك تردد هل أحدث أم لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان. ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزم الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث.
3: نعم. لكن أيهما أفضل، إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة مكتوبة؟
2: إذا توضأ لكل صلاة أفضل، لما في وضوء من الخير والفائدة، الوضوء فيه فضل عظيم، فإذا توضأ لكل صلاة فهذا فيه فضل عظيم، وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، اللهم صل على الرسول. كما يصلي الإنسان المجموعة ظهر العصر وضوء واحد في السفر، والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض.
3: يقول المستمع من الرس: إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر، فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟
2: لا يلزمه ذلك، لأن هذا مو محل، ليس محل التشهد. فإذا ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، فهو محل التشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة.
3: نعم.
2: أما هذا فمحل التشهد يأتي إذا أتى في الركعة الثانية، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله.
3: لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟
2: يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثلا، لكن لا يلزمه أن يقرأ.
3: نعم.
2: لا يلزمه يقرأ التشهد لأن هذا ليس محل قراءته، ولكن كونه يقرأه ويأتي به خير من السكوت، لأن فضل ولأن ذكر فإتيانه به خير.
3: نعم. سؤاله هذا يقول فيه: إذا سقط في ثوب إنسان نجاسة وهو لا يدري مكان النجاسة فماذا يفعل؟
2: شيخ لا يدري، إن كان يدري يمكن التحري يتحرى.
3: نعم.
2: حتى يغسل المحل يتحرى، فإذا كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء يغسله كله، يلزمه غسله كله.
3: نعم.
2: أما إذا ظنها في محل تحرها في محل معين منه غسل المحل المعين الذي يتحرى في طرفه الأسفل في كمه في كمه في أي محل يتحرى.
3: نعم. أحسنتم وثابكم الله. إلى هنا أيها السادة المستمعون نأتي على نهاية لقائنا في برنامج نور على الدرب الذي عرضنا فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا في هذا اللقاء من عرض رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز وتشكو من معاملة والدها ومن عضلها، ورسالة المرسل من الرسم ميم ميم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والحاكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه ولفظه، وهو رواية لأبي داود: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية النسائي: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. رواه أبو داود. وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير بها سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال حميد: كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما في أسفل من ذلك. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله ابن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين، فلم تزل أزرته حتى مات. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

أولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومن

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا

الأنبياء نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب وقال:

فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول

رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم.

يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال

عمر بن الخطاب. فقلت على فجئت فقلت له أدخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك.

قلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل وقال:

النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري.

وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

مع من أحببت؟ قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما

بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟

إذا أخذتما مضاجعكما رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع

صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.
1: سوانح تدبرية.
2: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من كمال شريعة الإسلام تنوع عباداتها وكثرة طرق الخير فيها. يتعبد المرء لخالقه بالقلب والقول والفعل عبادات بدنية وأخرى مالية. ديننا شرع لنا ما فيه صلاحنا في كل أمورنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ومن هذه العبادات عبادة مالية، إنها الصدقة والإنفاق. الصدقة شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس ونماء في المال وطهرة للبدن مرضاة للرب. بالصدقات تدفع عن الأمة البلايا والرزايا، تطهر

على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه العاجل والآجل. ولذا ورد في الحديث الصدقة برهان، فهي برهان وعلامة على صدق المتصدق المنفق. الصدقة من خصائص المجتمع الإسلامي. التكافلي الذي يقوم على التراحم والتواصل والتوادي والبر ولا دخل يسد رمقهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن المتصدق محسن على نفسه قبل غيره، ينفع نفسه حقيقة، وهذا ما سيجده عند ربه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه مسلم. الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقة في سبيل رب العالمين لا تنقص المال بل تزده وتبارك فيه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. بل هي مخلوفة، يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة وقاية من النار ورضا للجبار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا

0: الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. احرص على الصدقة في حال الصحة والقوة، فهو خير من الصدقة في حال الموت أو المرض أو الاحتضار، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا، رواه البخاري ومسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك وأرحب مما يظنه بعضهم. فما تنفقه على أسرتك صدقة. فعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.

0: ملاك
1: صلوا عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية.